0: بابي حسين وبابي حسين كارا بروني كا تشبي خويتي رناب مالا باو
1: اوه تخرج
0: كابي سكراج بيض مباركي جابي خرليخي ازعاج
1: تي بزدري
0: اريزي بسريم

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: لقد حوشا مدانا بيتلي فلي ويك بيك نوك بيناتي جرنا

كل مالي بين حد بريدي نمشي بكجي في بحبالي خلقي تستي بكجي في درفالي خلقي.

دول ونوشا وببن اخر ونوشا ايواني سار تايبا بايز اربي فرداشتي باش اربي همويشا وبجير بي من هر توم دويدو ايواني سار تايبا بايز اربي فرداشتو فرشي اربي.